0: الأكبر لا إله إلا الله.
1: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon dirapatkan, luruskan saf.
2: Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.